0: الاول دبا اوي دبا بنتارا يبغني شو دبا اوي كارتو ناريك على دير بنتارا او تنم بنتارا دوري شات على نكون انا بين تاينا ان انا تبين دبا يري بو راي اجي وانا غير لكن اوي لاني كارينا كم لندلكا بونانسا
1: قرب قرب قرب هولي باس نوران غاي تبور راي يونتي هولي باس
2: كاركي ام تاجا اي كسنا او كاتيكلك بونانا سينتو وانا بنتارا بونا Iran tu wala tu bom. Orang kai start tu wala tu bom. Ibu kita kan nam tu bom roy gay. Iri semua akhir pun akhirnya kita boleh gay. One home.